0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سنجي جيني
1: ميرا حوالكم توپاي سوابينا.
0: ميرا ده توپاي سوابينا. ميرا سنجي ٹھیک تاك يزوا شماس رسول تي 0300-1919-899 بالدونا خليني كيني كريمان بلال چاندي لحر كليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سنگي جي نئي
1: ميرا خبر.